0: اي برشانيتا دي شقيق شقيق دالي شقيق شوانيتا استق دوي خلاو خس استق كبير لازين كاوشتين لا
1: خطير يا مكنو
0: يا قبل شيء انا جواز موسيقى فورا جاي جراسي فورا سينتاني كنا سويسا